ماما ما يدري كده عندي ماما ندى ماما هنا لا تمنع ماما ندى هنا لا تمنع سنك النار بسي سنكت وايد إذا سنك النار بسي أي